أرحلت تعالين أرحلت تخي أرحلت تهانا أرحلت تلي أرحلت تراجع قاولشي ملي